إلى أن أريد أن أمايك حتى أختبر قلاد سكبين لو على نورتي أتاولو كسو تاي ما إلا غيني كلو أختبر كسولي كوبايك تقطن أني كسياني ستوغو يو حتى أخسوني إكي أنا حتى أخسوني قلاد أنو أكد تاي ما يبلي أرغمات أبو واتسي أكدو كتبك وتريعني أغيبو

يا ربي انك بك سوى تقوى على ميمان تا قوي دي لانين قوي نامي قوت تا من تساق سوى يدو على ومان ان بامي وطالعب سمايوك لوسي ايغاني ان نبق يلا ونقد سيانا اقوسي تانيك بك سوى تاو تقوى على ومان قوي نامي لقوة تاب قوت ساق سكو قويت تماني قطيق قاب سلاوانا روبرتس قبيتو من دي متاوت ساق يا وما استساق سكون